ستم کر اول خدا سينو زما جان ستم کر بما د زان ډیرو مهربان ستم کر بالکل سي نغمه نغمه روي

صفر 313 من نجمنا كنا بالكل أوردون قصة كوالي شيء ما تبدي برنامج شكال كوالي شيء سينس كوالي شيء 313

موساوي وي نكته مخربلاله غسي موسا شاته دي غسي تنشن خربلاله نكته دي غسي سينكل لوشكنا بزرش ملاويجي كنا ازم سر ابو زيدار ابا امال چكم دي كنا نوتنشن خربلاله وخلصي دي كنا غلطي دي نكو سيده